0: من التجربة وهاي ما قد تقول إنه إذا قسمنا التعاني إنه لو تدرك إنه لسجدك إذا تدرك هاي ما قد تيها قد تقول وبني تقول يوتي من ما قد تقول أتقسم ما قد تقول يوتي قد تقسم يكوي يكا هاي ما يقدر نعتاره بسرعه أما سندو نعتاره بسرعه إما تقوله نعتاره بسرعه إما تقوله نعتاره بسرعه Jokai makaujin ni jokot ta kisiri maa mukta kasi wittin ya yu kiin ya yu yu min jokot ta. Aki ta sotta yu ki jokot ta. Tai maa oka kum dek tiedot tiwa. Ak siot. Ta simi ka tai simot nindiya ka taattu ui yu miya tui ka suku nipi ka taattu oka laka muwa. Koye nani.
1: Koye nami Jason Palluk. Kanutuina ne pilego mannerovit ilinertititjutik sauyumit varuni viwisamaki yangane tivulune qawyama yanganneet uqara yunnarputit ne pileorlutillu uvunga uqararutit 1888 896 3135 varuni 9796101 dakwa naqittariarit naqittarlugit marikkuvigit ne pileorunnarsinayarputit Sangna rau kalang mitai.